السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.

محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما

وني يا ذا شنار وني ما سيزوكي ده خير خا نذير أغليار الأول يارا ولي خفاي ثمنا سوالي كده الأشياء التي تاسو دمك برقام ما سيزنا قويار ولي يارا بصوري خفاي الرخاب

خلاصي دي خير خا سبخون دوكي دي خير خون دورة مقابلة دي خير نبا ما يسكيكي دي خير خا وشالبا بي دي خير آهاي

پلار غواړي دشا ظلمونا دشا ظلمونا غاړ ظلمو یو بل لور کئ بغس کینا د زړونو لر کئ.